الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضر حضرته وأهل قربته وخصوصا إلى روح المرحومة Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Binti Almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman Wa ila Hadratin Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa ashabihi al-kiram Al-Fatihah

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

0: وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أن

0: رب صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
0: سبحان

أستغفر الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات.
1: آمين.
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات.
1: آمين.
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات.
1: آمين.
0: وترفعنا بها عندك على الدرجات.
1: آمين.
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات.
1: آمين.
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى.
1: آمين.
0: ولك الحمد إذا رضيت.
1: آمين.
0: ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم.
1: آمين.
0: وما هللناه من لا إله إلا الله.
1: آمين.
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله.
1: آمين.
0: وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: آمين.
0: في هذه الساعة المباركة.
1: آمين.
0: هدية منا واصلة.
1: آمين.
0: ورحمة منك نازلة.
1: آمين.
0: وبركة شاملة.
1: آمين.
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آمين.
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من استمعنا هاهنا بسببهم، وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضري حضرته وأهل كربته، وخصوصا إلى روح المرحومة دولي رجا إستي بنجران أنا دامين بنتي المرحوم بنجران بندهرا بنجران أنا عبد الرحمن، وخصوصا إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين.
1: آمين.
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم.
1: آمين.
0: واجعله نورا يسعى.
1: آمين.
0: ويتلألأ بين أيديهم.
1: آمين.
0: واجعله فكاكا لهم من النار.
1: آمين.
0: وسترا لهم من النار.
1: آمين.
0: وفداء لهم من النار.
1: آمين.
0: ونجاة لهم من النار.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين. آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا.
1: آمين.
0: ومشايخنا.
1: آمين.
0: ووالديهم.
1: آمين.
0: وجميع المسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات.
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها.
1: آمين.
0: اللهم اجعلها في صحائفنا.
1: آمين.
0: وصحائف والدينا.
1: آمين.
0: ومشايخنا.
1: آمين.
0: ووالديهم.
1: آمين.
0: والسادات الحاضرين ووالديهم.
1: آمين.
0: أم الجميع برحمة ورضوان.
1: آمين.
0: وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان.
1: آمين.
0: يا حنان.
1: آمين.
0: يا منان.
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض.
1: آمين.
0: يا ذا الجلال.

0: أولئك رفيقي يا أرحم الراحمين
1: آمين.
0: يا أيتها النفس المطمئنة
1: آمين.
0: ارجعي إلى ربك راضية مرضية
1: آمين.
0: فادخلي في عبادي
1: آمين.
0: وادخلي جنتي
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
0: تقبل الله منكم
1: منا

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه